0: ودنا وانو ياهين
1: ليكو
0: انا عيت معنا مسجونين مثل الديو
1: ليكو انت راه
0: وان جا راه تقول انت فلو ولا تسيها
1: هي وهي
0: حبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بندي ونديك سلمي
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دار معه
0: بعد ورسينا
1: ما مش عيب بلال الهلاوي ها تزيد الله ورتني دار تو تولي في دار ولا بعد بلال الهلاوي يا روكي ورزيل بلال الهلاوي يناحك
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: في خط بين خط السجر